اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وملكك وعزك نسألك اللهم أن تحفظ صاحب الجلالة الملك العاشر المعظم ربا سمدت فأجاو يهوه والأسرة الملكية المعظمة لراج ونجاكري من كل سوء ومكروه إنك على كل شيء قدير اللهم بارك في أعماري ممتعهم بالصحة والعافية ووفقهم لما في خير للوطن والتايلانديين ووفقهم لما تنفعهم والوطن وانصرهم على أعداء التايلانديين واجعل كيدهم في نحورهم اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخيرات وأدم علينا الأمن والأمان واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم فاطر السماوات والأرض وأيد بملكك المعظم في مصالحنا في الدنيا التي فيها معاشنا واجعل حياتنا في هذا الوطن الغالي زيادة لنا في كل خير وعافية واجعل هذه الأرض أرض السلام والأمان والاستقرار والتقدم والازدهار والحريات يا ذا الجلال والإكرام إنا نسأل أن تأول عمر صاحب الجلالة المعظم العاشر فبع سمدت فوشر قاب جاو يوه والملك المعظم سمدت فنان جاو ستدا فشراء ستا في ملاك พระบรมราชินีวัลอุสรตินมาลากียะและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อัลลอฮุมมะฮดิฮิมิลาซะบีลิลฮักกิวัตตักวาฟะอินนะฮุมอิบาดุกะยาอัลลอฮยาอักรอมัลอักรอมี

بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله.